0: بسراني برازي دنگي خاق لماوي رابردو دا ام القيمان لكتابي بشيق لبيره وريكاني مام جلال بوخوين نوا تالقي داهاتو كاتيكي شاد
1: ايرا راديوي خاكا 99.1
2: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکاو دبیستن 99.1

0: بسراني برازي دنگي خاق لماوي رابردودا ام القيمان لكتابي بشيق لبيروريكاني مام جلال بوخو النوا تالقي داهاتو كاتيكي شاد
1: ايرا راديوي خاكا 99.1

ساتي تاوم نبيني خو كخوري عشقت هلهات بوم بسبر هربو بالات نمزاني ما نجيان تا بيامي عشقي تو